تحية لفلسطين حرة من نوتنغهام. نحن هون محبوسين معكم أرنستو شحود ببس مباشر إلى داخل فلسطين، قصة أخت الاحتلال وقصة أخت الصهاينة.

دايما مع ارنست شحود من نوتنغهام. نحن هون علقانين من ورا مش بعرف نيك السخت هاي دي كورونا فيروس. يعني انا ونتالي كنا عم نهرب من لوك داون للوك داون, من حجر لحجر, ما بدنا ننسرب. بالاخر انتهينا بنوتنغهام ولا سكرت كل الدنيا علينا. Strictly vinyl of course.

0: برد البرداي بإيدي على مهلي، لما اطل من الشباك بيندهلي، برد البرداي بإيدي على مهلي، بيلاقيني حلو شو جاب بيناديني، come on baby بيلاقيني حلو شو جاب بيناديني، come on baby إيلا دو
1: Come on here.
0: Vieni qui.
1: Vieni qui.
0: Oui, oui, oui.
1: No, no, no.
0: Oh.

0: تلعبي مركبي هيك بلو شيري مون امور اي دونت لايك بجيبني تلعبي مركبي هيك بيلاقيني هلو شوغا بيناديني كوم اون بيبي بيلاقيني هلو شوغا بيناديني كوم اون بيبي جو بوزيم اي لاف يو
1: اي لاف يو
0: زغبو
1: زغبو
0: وي وي وي

راديو الحارة. مرة تفكر حاملة معي غضب من غير حياة، رجعت خلقت فيي روح مدمر من بعد ما مات. كررت العيش الوسخة 100 مرة، شباب بنات سيدات وسادة جواتي علقت متاهة. نقعد نتقاتل نكون أنا نص هالأجيال اللي راحت، عشو عم نتجادل بي أمي أو ستة للتاتة بيقولوا لازم نتبادل معارف ليطلع اللي بعدي شوي فاهم شو عارف شو حامل من يلي قبله. أكيد يلي قبلي مش سامع كامل وجامل الصور بالحكي مش كامل، بس حاول تفهم نفسك. عم بحكي عن نفسي، عفواً على الفصلة، مرض نفسي هي سردة عأصلة، بس ضعت على الوصلة قالوا لي إني بصلة.

مرات بسموت لفيت ورجعت قبل ما فوت، طريق مسدود ومن كل ميلي واقف عالكروت. معلش مكتوب بالقصة الكلمة تسود، وأنا الكاتب

ربما خبطة سهلة مش محتاجة ردها, يا وجاج على الفم بين اثار مضمضة لنهزم في المعركة غير كافي لانهزام الحرب عن اي نوع من انواع الضرب. انا اعترضت عيني ورمت من كتر ما انا تربصت على ما سلم كل امورك وخلصت ترى وطن حوط على طرف حرس على مرض عرض على شرف عالق وغرقان في العرق هطل على نفحة من المطر على اي نوع من انواع الطمع على اي شوك طرح علنا عملا ارق

0: طبع غلاب.
1: وقفة، لحظة، هدي نفس عميق، فكرة أو نام عليها للقصة. رجعي لغير نهار بغير نظرة، غمضة رجعي فتحة، في ريحة دواليب كملة

فيها بتشوف هياكل عظمية عم تتحرك، وفي ملايين العرب قاعدين بيتفرجوا، في ملايين في مصر على بعد أمتار من أزهر مصر، على بعد أمتار من كعبة محمد بن عبد الله أطفال فلسطين بيموتوا جوع، على بعد أمتار من 80 مليون من أتباع محمد بن عبد الله في مصر أطفال فلسطين بيموتوا من الجوع. هذا معيد للتاريخ بحق الجماهير العربية أكثر من الأنظمة. الأنظمة نعرفها، ما فيش كم شهيد سقط في المظاهرات وهو ما يحاول يفتح غزة، ما فيش، ما حداش سقط. لو بينزل مظاهرة من مليونين مصري ما بيبقاش المسألة، ما بيبقاش حرب الإبادة، المسألة بتتوقف على جماهير مصر بالتحديد أكثر من أي طرف آخر. مناضلي العالم عم يتحملوا مسؤولياتهم لحتى كل عربي يشعر بالخجل في أعماقه. لما بنتنا من السويد بتجي عمرها 20 سنة، جريتا 20 سنة بتجي مقابل غزة بالوقت اللي ملاحي مصر قاعدين بيتفرجوا وما يقولوا نصيبه بالجنة، فضلوا يفرجونا الجنة إنه ما يفتحوا حدود غزة.

عم جرب استوعب شمال يمين بطلعت عم بلوت ما بعوت بس عوت حالي بسرعة قلب عن المحطة وحوشي وراي بلحظة بثانية سهو باكل عضة كتير سهل علي وقف وابقى جامد جلد جمود جلد التلج ليك بتعرف شو خان عيدة عادي يعني احنا عم نسجل عادي مش انه عم جرب استوعب شمال يمين بطلعت عم بلوب ما بعوت بس عوت حالي بسرعة قلب عند محطة وحوشي وراي بلحظة بثانية سهو باكل عضة كتير سهل علي وقف وابقى جامدة مجلدة جمود جلد التلج بقفة التلاجة غواصة مغرقة كومة احساسي برجع علق ببقى كرمال شو عم نسعى نركب حياة ووقف فكر بجنينة البيت أو بعد كم سنة رح نرجع نجتمع كلنا سوا ببلد واحد معلقة وعلقانة أو معلقة وعلقانة ملعقة ضامي ضيع وقت بس عم بعاني طيب مو بعرف خيي بس عندي إشي بزعل يعني. إيه شي بعصب والله

0: التراك الجاي هي لبيت لاليبوس الموسيقى، ويعني منا لا مكسجة ولا مسترة، ولازم ينرجع ينعمل ريكوردينج عن أول وجديد، بس رح أترك لكم إياها هون مثل ما هي. اسمها دبكة العتمة.
1: نفسي يقدر حدا يقلي بدك تعي بدك فلي فيني وبكل شيء وبكل حدا لعلي، هيني أطلع أفضح سري وهو كل شي باقي، لازم أسكت لأسمع صوت جدودي وأسلاف، بس لأفهم أي تقل حاملة منهم عكتافة، ما في مدى للمسافة.

0: فرد الوجود
1: أنا الوجدان
0: نفسي يقدر حدا يقلي
2: بس حي الله حدا
3: بدك تعي
0: بدك تعي وبدك فلك فلك
1: فيني وبكل شي وبكل حدا
0: العلي
1: هيني وطلع أفضح سري
0: هو كل شي باقي
1: لازم أسكت لأسمع صوت جدودي وأسلاف بس لأفهم أي تقل حاملة منهم عكتافي ففي مدى المسافة

حدا لعلي هيني اطلع افضح سري هو كل شي باقي لازم يسكت لاسمع بس لافهم اي تقل حامل منه ناكتاف وفي مدى للمسافة بيني وبينه البحر معوم بالمقاسي بحر معوم بالمقاسي بحر معوم بالمقاسي يا الله.

بحب اقطع من حد اللحظة، فضي الاتشردق من ما بق البحظة، ضل قول لحالي طب هدي لحظة، هدي لحظة، بلا هفة بلا نقمة بلا وعظة.

بين بس بعرف بس بعرف في بيت بقلبك وين مكان عندي حدك وإذا بدربك عواصف وليل ضلني هون لضوي على الخير بالزاوية مكان كان أنا أمكن مع أرض حافرة دعسي فيها أنا يمكن مع بعض أعرف لاقيها شو هي أصلاً لوين بدك

0: بس تبرمجنا.
1: أنا فيوز مطقوق من يوم يومه الميوز للضحك على حالي هي فورمل مش فارقة معي شو النورمال يعني عادي أنا عندي ميول للسعادة ما بتصدق

اسمع يا كذابين كذابين قالوا عنا سيف سبيس ما تخلوني اضحك انت شاطر تعلي البيس لما صاحبك يفلت

0: يلا حرك حرك.
1: مش بس خيالي كبير، انا عتال قدير راكب عكتافه
0: وكمان صبين سلام.
1: يلا

0: But music in and of itself is not resistance, because music has been used to oppress.
1: هالتراك لليليان شليلة واللي بعدها لنويز ديفا واللي بعدها للشاب روكي وهني بارت من الإي بي تبعي اللي بعد ما نزل اسمه زفة الكذابين.

0: موت سجابي سودا تحت العيون بلا هيبة اللي مات ما بعرف قوم
1: ما بعرف قوم
0: سجابي سودا تحت العيون بلا هيبة اللي مات ما بعرف قوم
1: تحت العيون
0: حرك ولع جعلك أفكارك ما تقلب كمل عادي بنهارك كان فيه يكون جارك كان حدك لو فاهم مش وحدك ملاكن في غيرك هون ساكن ما تبلع المسكن روح شوف لك شو تقدم شي الوجع متلدم روح وقف روح حطم ومعطل متمدن شوف فكره متقدم فايت يهدم كل تاريخك حط وجودك بقبضة إيدك ترغب يوصل عخوانيقك ما تروح تسمع صوتك بس لما يحكي إنك كلب ويزرع رصاص بألف قلمة لحق ينمى هالأرض إلنا

عزيم والزيتون الشامخ الكريم إلى أبيض أعالي سنين. أنا لست الناطق الأمين لكنني حريصة على الكلمة. أنا بعد الفاجعة علمت

خوف. الصحابة فيهم عشرة بشرت بالجنة بعد، وتوفى أبو بكر، عمر، عثمان، عبد الرحمن، والابن عوف.